0: جد
1: مره والله حطلي مره كانت المعلمه فيرجول كانز 1.15 او شيء هيك. قلت له شو هاي ساعه؟
0: واحده وربع.
1: خبرونا اوطى علامه اخذينا بحياتكم ايام المدرسه وباي ماده كانت، او اوطى علامات كنتوا تاخذوها باي ماده على 7-0-8. يلا
2: اجعل صباحاتك أكثر إلهاماً حيث تجتمع التصاميم الذكية والمساحات الأنيقة والأسعار المناسبة يومياً لتجعل منزلك يعكس شخصيتك بكل روعة مع آيكيا.

0: ما بعرف شو بعدك ناطر، شو بعدك ناطر؟ ما رحت على أوصي هوم، ما رحت تفرجت على التشكيلات المبهجة اللي بتفرفح القلب اللي عندهم. أطلقوا العنان لأناقة الصيف بمجموعة جديدة كلها ألوان جريئة ورائعة ومبهجة وفرحة، كأنها هيك بتتحول لجواهر بتزين مساحاتكم، بتخليها تشع وتنبض بالسعادة. فاستمتعوا بخصومات من 25-75% بالفروع أو أونلاين كمان على osihomefurniture.com. أوصي هوم، إشراقة صيفكم تبدأ من هنا.
1: قصص، مشاهد، ذكريات وحكايات من صلب الثقافة الإماراتية، بتعكس عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا الإماراتي الأصيل. سوالف تحت ظل السدرة، بودكاست إماراتي 100% على راديو الرابعة.
2: إيجارك صار علينا.
3: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم، والمفاجات ما انتهت بعد. استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمناه.
4: لأول مرة تصل فرقة God Save the Queen، أفضل فرقة موسيقية في العالم، إلى دبي في 5 أكتوبر. تحيي الفرقة حفلا استثنائيا في أوبرا دبي، مقدمة عرضا مبهرا أبهر الجماهير في أوروبا وآسيا والأمريكتين. أروع أغاني فرقة كوين من بوهيميان رابسودي إلى We Will Rock You، أداء مذهل يخطف الأنفاس. هذا ليس مجرد حفل تكريم، بل هو احتفاء بإرث فني عريق. التذاكر لدى دار أوبرا دبي وموقع platinumlist.net. إنتاج ستار سيستم.
5: مدخراتك تقدر تخليك مليونير مع حساب غنى من مصرف أبوظبي الإسلامي. احصل على أرباح متوقعة توصل ل 5.55 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. زوروا adib.ae. تطبق الشروط والأحكام.
6: أكيد سمعنا وبس.
7: 3 في 1 مع هوم بوكس.

0: تلاوات خاشعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.